0: بردو يشو أزارا آخ لقلي غريبا درب درو بكسم لچوار شوي خمتما آخ لقلي غريبا درب درو بكسم لچوار شوي خمتما آخ لقلي غريبا
1: راديو إيخاك 88.1.

ينجر مروجو شو سراغم كرت لأمو أو ساوربوم لسرقة ساتتشاوم نبيني خو كخوري عشقت هوهات بوم بسبر هربو بالات نمزاني ما نيجيان تا بيامي عشقي تو

بيتو لم قردو ندا تراي روحم هميشة تاريكا لتن يايدا تي بكم كبتي جانم هند باريكا من يستاش لدوريت ناقم اتويت تي بسر دلي داما ومبيني من تنيا شعر هاوريما ناشي بنزي شعري شم بقرتيني من تنيا شعر هاوريما ناشي بنزي شعري شم